0: السلام عليكم. من أي عيلة هذه يا أخي؟ 10 أيام؟
1: 10 أيام 11 يوم زين، ولدت
0: في 6. أنت أمها؟
1: لا أنا مرت عمها.
0: شو اسمها؟
1: ما سمها.

0: ركبت عليا. هي
1: أيوة.
0: ما والله يعين الدين.
1: لازم تتعب فيها. حياتها ومستقبلها ودنيتها وأحلامها.
0: كان جايين خاتم من يافا.
1: ما شاء الله.
0: خرزة مش خرزة. تعرف على شط يافا في زي هيك حجرة لقوها على الشط رأس قلم. فلما عرفت صديقتي من القدس انه انا بدي اسميها فراحت شربتها وعملتها خاتم وبعثت لي اياها مع روح.
1: جيب لك زي واحلام ان شاء الله. كل هذا مع الله ما تقلق، المهم انت بخير وكل اهلك بخير وعيلتك بخير.
0: الحمد لله. مكتب التصوير راح وهي البيت.
1: يا ما معلش.
0: والحصاله.
1: عن جد كثير فيها.
0: ايه
1: كثير فيها.